0: إمي هي تركيا، كاتا يفكرون ما يتركي تليل تكوا أكتاتكو إفي.
1: Yeah, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
2: Yeah.